0: تتضحني وريبا كل من يجي اويك
1: السوين حاتورينا كم انت كاباتشي
2: شفتو للفردال هي
3: انت مزا اكبر رغيتكم تعملوا من ريش ما توزع فردال هلسا قبل
1: بيشتا ما تدعيك شي
3: كيف تقدمين ازنان شرينا جولدن فوق بي بانجو
1: بانجو

0: Dallo Capotai, Pitbull, Neo, Flimkin, Give Me Everything, What, Jamie Terry and Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Mi sono live, Joa Las Palmas, Barlicha, Aldi.
2: Bay Breakfast, live on location.
3: With the British Premium Sausage in Bay.
0: Ecco, anche una denenza e roj, vera.
1: Anna, Wayne, l'esto preparata, unek.
0: Bonjour, Bira, senna, tu una seconda, Wayne, Tlifnik, Wayne. Aš ejat il-bot. وين تلفنيك من تشتل سما اي هدينا هي اي هدينا عشا مسكين ايه تلبوت ايه تفاية تالسيت ايوه
1: ايه الجريلي اهنا
0: عش من هبالي والكتر ويهت اللي
1: دخلني اخي شول دوبيو
0: يافي سايار
4: كنت نفرح يلي
0: يدري سايار اوفيامنت فاينا مال باربيكيو
1: يجبا يورينا كم يافي سايار اللوم في الفيريت انتو هالوبورتونيتا اللي يسايرين
4: كنت نرمسي فاقول الموبايل اللي تبقاش سيري كاش توقع للبزنس اتشايد
0: في جنو تسالسيت يا كيوش بقوي
4: لا تسالسيت فالسا يتنا قراءة ديفروستيا شتان تندم فريزرز قوين لي قادو دا شيء بس تسالسيت تلوتو
0: تايب
4: تايب تخشان سيرهي
0: ملا يرد تكون نستاو
1: ياك نستاو دايم بليز الكونفرزاسيون
0: ما سوري ياك قد تتكلموا فوق اللي كان انت
1: ما عندوش يعزم
4: هايت
1: الفيتا تتهاب دايم بها بيتا ديك السنتنسا
0: الناس مش هتيراوني نتخا لكي كو انت تبقى دايا ما اللي سميها ما اللي سمي ياك انت مباز دقا واحدة اسمي اوتيت اسماني اقعدوا اتنتي اماك دقا واحدة
1: اماك
4: كنت نفرح بيني وبيرو اتني في الوضع اتنتخاري خلص باش نهرس ليل بهار ونقعد نصير
0: فيرا صافي
4: سبيتشايت على اون في كونت
0: صابيها فيرا وين انت صوت كومبلي تافي
4: ثانك يو
0: من اوف ثاني ولا تكون انت صوت دو ساويك ودو او سالسا تا وين كلاسيك بيرا تو بريتش بريميوم
1: سوسي اي ايت ني هي كالفن
0: هاريس كالفن تايم داغلس بونجو

0: ripped al da lodo Man in the Arena at Jamie Taron Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
2: Bay Breakfast, live on location.
3: With the British premium sausage in Bay.
0: Ecco, noi siamo live, Gio Bahar e Chat da Lodo. E io,
1: Wayne. Sairo, it's sausages, da Lodo.
0: Sunset. Ecco,
1: al breakfast.
4: Sino, a te, a Wayne, a Chessat, e ti sizzilia.
1: Esmane, bdena naqra.
0: فوق سوا هذا سوا فوق خزينة
4: فرم خزينة أيوة
0: خرق التالتت
1: إيه وين لو قلت لي تهرق ما ما يبغى جس ماني
0: بس ها نقعد نورو فوق الانستغرام
4: مش دورتي
0: كم نفون سايرو
4: يا حسرة ولا أستورت البرودوكت سوا تورت الفريزر
1: تا تا أخبار بكنا أرا
0: أتمو تورتيا يا أتمو تورتيا
1: نأرا
4: يا سايرين هيرو يا سايرين
0: لا ما عليك ما دفيز جين عليك ما دفيز
1: لا عشان دو باربيكو أفانسات في الفيريتا وهتفو
0: Ecco, il Wayne Maktouf, palissa.
1: Kienu għan ikdem il-sini l-lum, għan għajxej, għaxkun ħagġa li najt, ħataħduwa out of context.
0: All right, Kevin Uss, tal-tal-tal-tal, Wayne.
4: Għan għajkun għan tuħsal poliklinik.
0: Maġġu kbira, għaddu sawek, barri ċaħed in Las Palmas, għajdu naħlu, grazzi kbira għal darbora, The British Premium Sausage, inkomplu iktar, Benson Boom, bonġu.

Sometime Impala, Wonky Jenny, The Cat, Dracula. تبعنا رايت يوم نسبالي ينتقل لك ويكند طيب بدو تا جمعة جديدة وكل هي لحر جمعة جونيو ماما مية بقلوم جمعة يكوننا public holiday و

نحن نسيان هل داننا شيء مرة سوى بس واحدة جديدة من عنده The Weeknd و Blinding Lights في دليل سامن بي وشاتي كلمك نعرف وشا هاجري فيرا تجريرة در أخر وما نفسي كنش واحدة برو نفسي كوش واحدة لينا نحب نبيانا نقرا من قبل جفيران كفي عندوش يأسا مهروج ويك ما صحابي دايم نبيانا ومن قبل نسيبو جورنات مصوما في كل هات يستا اللي دايم تكون نقرا دفيج برو مبات specialment متى كونت نورج ما طول الجمعة بورا جورنات الشغل ما نفسي كوش واحدة تجريلي برو يسو ويك شساتي قبل ننتقاو نبدا نغصني خاف نايين ما متى نايدا كايين اسجرامنت ايين تانت نسبيشان نكنشل البيانيت għalix verament ma jkollix ħeġġan uħroċ wara ġurnata xogħol. Ma nafx ikux waħdi li qed tiġrieli ħafna dieda l-aħħar jew inkella inti xparri dak it-tip verament tkanċella pjanijiet minħabba x-xogħol. Imbagħad naqra WhatsApp 99 3 0 8 97 u nitkellmu dwar dik għal dalwatt.

كيف دقوا السبا اتني فلاشية كيف احنا alright يا ونسبة اللي انت كان لك ويكند تالجن لو الجنة تالجمة كوها زياد دي تقول وهنا دينا هناك اللوم بيش ناملو تلات سيات ها هون تشلبراو الارتستي لوكالي في فلو السيا انكو هدنا تضاقة تاينا يليك بارسو تشسي لبها لسا آنا في بايزنا داو كلي هنان سيوهو لوم ترندنج ومبات في الساتي ليمس المور داق شايدو رافي زميا داو كي throwbacks لي مش بالفورس يكونو لوم لهارجو زمين imba ma jkunux l-iktar diski trending u koll li għanna f-pajizna bħalissa, pero aħna ovvjament minn sija issa ser nagħmlu tliet sija sħaħ ta' artisti lokali. Aparti minn hekk miegħi fl-studio ser ikoll il-Matthew James ser jingħata hawnhekk minn hawn u ftit tal-minuti oħra u anki Megan May. Illum mhux artist wieħed imma għandna ġiex mistednin għal waqt il-programm tagħna ta' Homegrown. Pero issa nibdew mill-ewwel Sean Quincy ġdida.

سيك سوا كنا نتطلروا هالهين نقري طوال ملي probablement كلك انتي سوا اما نقبضو نقرا مياو من جيمي كاردونا قال هارجا قبلو قدام بلا هارفتيت تا هوم جرون افتكروا دام بان داني مو فيك سمايل

0: هي النبزة بالطوب. نبزة بالطوب سوا وقت تتخاطي
1: كل طوب تبزة منو.
0: ايفا كل طوبة اللي اخدي شوشين الريجلر هوز نكس ويتش ادر جيبون اسكوندو ليلي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيفي منيه لك ما يديقوك With Satariano Coca-Cola and Marilicious Puffballs weekdays 3 till 7